0: Now, my skin looks and feels better. I feel better. My confidence and social life have soared. I'm happy again. I'm floating on air with Miss Derriere.
1: Miss Derriere, walking on air. Available now at MissDerriere.com.
2: تعاتي المخدرات بالحقن أسرع وأسهل سبل نقل عدوى فيروس الإيدز.
3: تذكر أن تناول المخدرات يؤدي للإصابة بالإيدز وفيروسه. فكر قبل أن تبدأ التناول، قبل أن تحقن المخدر، قبل أن تتقاسم المحقن.
2: لمزيد من المعلومات عن الإيدز وفيروسه والمخدرات، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني thinkaids.com، وهي صفحة أعدها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

0: He was moody, drinking more. He didn't want to go out. Eventually, I got him some help. But that was a struggle. If only I knew then what I know now.
1: Living with and caring for a person with depression or an anxiety disorder can take its toll. You need to look after yourself too. To order your free carers information kit, call 1-300-22-4636 or go to beyondblue.org.au.
2: تقع أكثر من نصف الإصابات بمرض الإيدز في العالم بين الفئة العمرية 15 إلى 24 عاماً، وأحد الأسباب هو تعاطي المخدرات بالحقن.
3: تذكر أن تناول المخدرات يؤدي للإصابة بالإيدز وفيروسه. فكر قبل أن تبدأ التناول، قبل أن تحقن المخدر، قبل أن تتقاسم المحقن.
2: لمزيد من المعلومات عن الإيدز وفيروسه والمخدرات، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني thinkaids.com، وهي صفحة أعدها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

0: she changed. I could see she was struggling and that something was wrong, but I didn't know what to do. So I suggested she talk to someone. If only I knew then what I know now.
1: Living with and caring for a person with depression or an anxiety disorder can take its toll. You need to look after yourself too. To order your free carers information kit, call 1-300-22-4636 or go to beyondblue.org.au.
2: أصيب أكثر من 5 ملايين شخص في العالم بفيروس الإيدز نتيجة لتعاطي المخدرات بالحقن.
3: تذكر أن تناول المخدرات يؤدي للإصابة بالإيدز وفيروسه. فكر قبل أن تبدأ التناول، قبل أن تحقن المخدر، قبل أن تتقاسم المحقن.
2: لمزيد من المعلومات عن الإيدز وفيروسه والمخدرات، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني thinkaids.com، وهي صفحة أعدها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

0: Are you looking for a job? Do you want contract or temporary employment? Want to hire a flexible workforce? Want the best talent available? Call Command Recruitment 02 9262 5656 now. Command Group is an Australian-owned recruitment company specialising in engineering, information technology, business support, sales and marketing, finance and legal office support. Call Command now 02 9262 5656 and let us take charge of all your recruitment. With over 24 years experience, we know what to do and we do it well. Don't count on luck to find the right staff, count on Command Recruitment. Let our team of highly qualified consultants find you the right people for your business. Phone 02 9262 5656 or visit command.com.au to find out more.
1: أصيب أكثر من 5 ملايين شخص في العالم بفيروس الإيدز نتيجة لتعاطي المخدرات بالحقن.
2: تذكر أن تناول المخدرات يؤدي للإصابة بالإيدز وفيروسه. فكر قبل أن تبدأ التناول، قبل أن تحقن المخدر، قبل أن تتقاسم المحقن.
1: لمزيد من المعلومات عن الإيدز وفيروسه والمخدرات، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني thinkaids.com، وهي صفحة أعدها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

0: Keep it locked.
1: تقع أكثر من نصف الإصابات بمرض الإيدز في العالم بين الفئة العمرية 15 إلى 24 عاماً، وأحد الأسباب هو تعاطي المخدرات بالحقن.
2: تذكر أن تناول المخدرات يؤدي للإصابة بالإيدز وفيروسه. فكر قبل أن تبدأ التناول، قبل أن تحقن المخدر، قبل أن تتقاسم المحقن.
1: لمزيد من المعلومات عن الإيدز وفيروسه والمخدرات، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني thinkaids.com، وهي صفحة أعدها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

0: سن بیش از نیمی از موارد جدید آلودگی به ویروس نقص ایمنی HIV در سراسر جهان بین 15 الی 24 سال است. یکی از علل آن تزریق مواد است.
1: به خاطر داشته باشید مصرف مواد می تواند به آلودگی به ویروس نقص ایمنی و ابتلا به بیماری ایدز منجر شود. با مصرف مواد ممکن است به ایدز مبتلا شویم. قبل از مصرف مواد، قبل از تزریق مواد، قبل از آن که از وسایل تزریق دیگران استفاده کنیم، باید فکر کنیم.
0: برای اطلاعات بیشتر در مورد ویروس نقص ایمنی، بیماری ایدز و مواد به سایت thinkaids.com که توسط دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل ایجاد شده مراجعه نمایید.
2: إن إيقاف الجريمة الآن متعدد اللغات ويخدم مجتمعك. إذا كنت تساعد على إيقاف الجريمة من خلال توفير المعلومات عنها، فإنك تساعد على خلق مجتمع أفضل وأكثر أمناً بالنسبة لنا جميعاً. اتصل بهاتف رقم 1-800-333-000 لإعطاء تفاصيل الجريمة. إذا كنت على ثقة باستخدام الإنجليزية، أو اتصل بخدمات الترجمة على هاتف رقم 1-3-1450 إذا كنت تريد أن تتحدث عن إيقاف الجريمة بأي لغة أخرى. إنك غير محتاج لإعطاء اسمك، رقم هاتفك لا يكشف عنه، كل المكالمات ليست مسجلة. إن إيقاف الجريمة يهتم بمعلوماتك لا هويتك. من فضلك ساعد على إيقاف الجريمة لجعل مجتمعك أكثر أمنا. لمزيد من المعلومات اذهب إلى الموقع crimestoppers.com.au.
3: Need a better job? Coursesnow.com.au can get you there with online education and training. If you want to upskill yourself and get that better job, call Courses Now, now. 1-300-302-591. Online education, now. Do it when you want, wherever you want, and how quickly you want. Want to enter a new industry or get a promotion, or just want to learn more? CoursesNow.com.au can give you the skills and qualifications you need. Contact our specialists on 1-300-302-591 or visit CoursesNow.com.au. You're in charge of your own destiny. So call CoursesNow.com.au now. 1-300-302-591. It's your chance to make a difference.
4: I ended up in Nuremberg as a translator, interpreter at the first Nuremberg trial, the trial of the major war criminals. And if you want to know how I felt about it, I felt great.
5: Over 60 years after the Holocaust, hatred, anti-Semitism, and genocide still threaten our world. The life stories of Holocaust survivors transcend the decades and remind us of the constant need to be vigilant citizens and to stop injustice, prejudice, and hatred wherever and whenever they occur. This podcast series presents excerpts of interviews with Holocaust survivors from the United States Holocaust Memorial Museum's public program, First Person, Conversations with Holocaust Survivors. In today's episode, Gerald Schwab talks with guest host Dr. Peter Black about being drafted into the United States Army in 1944 after fleeing Nazi Germany for the U.S. just 4 years earlier. After the war, Gerald went on to assist with the trials of leading German officials before the International Military Tribunal held at Nuremberg.

0: يصاب بفيروس الإيدز 6 من الشباب في كل دقيقة من كل يوم نتيجة لتعاطي المخدرات بالحقن.
1: تذكر أن تناول المخدرات يؤدي للإصابة بالإيدز وفيروسه. فكر قبل أن تبدأ التناول، قبل أن تحقن المخدر، قبل أن تتقاسم المحقن.
0: لمزيد من المعلومات عن الإيدز وفيروسه والمخدرات، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني thinkaids.com، وهي صفحة أعدها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
2: I was crying, I was yelling and crying, and they were taking pictures and laughing. The humiliation was I could have died there, I would be happier.
3: Over 60 years after the Holocaust, hatred, anti-Semitism, and genocide still threaten our world. The life stories of Holocaust survivors transcend the decades and remind us of the constant need to be vigilant citizens and to stop injustice, prejudice, and hatred wherever and whenever they occur. This podcast series presents excerpts of interviews with Holocaust survivors from the United States Holocaust Memorial Museum's public program, First Person, Conversations with Holocaust Survivors. In today's episode, David Bayer talks with host Bill Benson about the changes in his hometown of Kozenice after the German invasion of Poland in September 1939.

0: يصاب بفيروس الإيدز 6 من الشباب في كل دقيقة من كل يوم نتيجة لتعاطي المخدرات بالحقن.
1: تذكر أن تناول المخدرات يؤدي للإصابة بالإيدز وفيروسه. فكر قبل أن تبدأ التناول، قبل أن تحقن المخدر، قبل أن تتقاسم المحقن.
0: لمزيد من المعلومات عن الإيدز وفيروسه والمخدرات، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني thinkaids.com، وهي صفحة أعدها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.